0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
1: مبارك عليكم العيد.
0: مين الرشيد؟
2: كل عام وأنتم بألف خير. عيد سعيد مع الرشيد أف أم.
3: جديد جديد جديد على الرشيد أف أم.
4: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

أجمل التهاني والتبريكات لكم مستمعين راديو الرشيد FM، وكل عام وأنتم بخير.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500

0: على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد،
1: مبارك عليكم العيد.
0: مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة
3: نبث لكم احنا شواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا نزيد،
4: ونسمعكم متهنون وافراحنا نزيد.
3: الرشيد فم
5: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
6: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد احمد المصلاوي.
5: جديد.

العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة.
0: اذبح الأضحية وما تنسى العيدية. أضحى مبارك. أضحى مبارك. مين الرشيد أفهم.

0: عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم. جديد جديد جديد على الرشيد اف ام،
1: اسمعوا اغنيتي الجديدة على اذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها السادسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد، مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة
0: من الرشيد FM.

حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة،
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
3: العيد هالهلالة.
0: من الرشيد أف أم.
4: الرشيد أف أم.
0: صباح

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أحلى صباح من الرشيد FM.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة. مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل ل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة 5 سنوات. وهم عندنا قروض سريعة، راتبك أقل من 2 مليون تأخذ 5 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%، راتبك 2 مليون وفوق تأخذ 10 مليون دينار لمدة سنة بفائدة 9%. كذلك خدمات ومميزات أخرى تحصل عليها عند التوطين. الوثائق المطلوبة بسيطة، كتاب استمرارية خدمة، براءة ذمة إذا كنت موطن سابقاً بمصرف ثاني، البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطن راتبك ويانا وخلي كل شي يصير أسهل.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
3: مبارك عليكم العيد. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي أي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 Ultra، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد،
5: مبارك عليكم العيد.
4: مين الرشيد؟
6: العيد هالهلالة.
0: من الرشيد اف ام، من الرشيد اف ام. صباح الخير.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 8:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: يا معود شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: مبارك عليكم العيد.
5: مبارك عليكم العيد.
4: مين الرشيد؟
5: العيد هالهلالة
0: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي اول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم اجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 الترا، وخلي شاشتك الك مو اللي بصفك.
4: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على اذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
5: مبارك عليكم العيد.
4: من الرشيد.
5: العيد هالهلالة.
0: من الرشيد FM.

0: من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 9:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود شلون تسمح له هيك يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إلك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
4: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية، سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
5: مبارك عليكم العيد.
6: مبارك عليكم العيد.
5: من الرشيد.

0: الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
4: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟ العيد هالهلالة. عيدكم معنا غير، كل عام وانتم بألف خير. الرشيد FM.

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد. الرشيد FM.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: تتمنى لك عيداً سعيد.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 10:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: مبارك عليكم العيد.
5: مبارك عليكم العيد.
4: مين الرشيد؟
0: عيد سعيد ويا راديو الرشيد، كل عام وأنتم بألف خير.

العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد. واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي، أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
2: يا معود، شلون تسمح له يحكي وياك؟
3: اي والله بس عفوا، منو انت؟
2: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالـ AI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد، مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟ العيد هالهلالة.
0: كل عام وأنتم بألف خير، وأنتم بألف خير. عيد أضحى مبارك.
5: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
6: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، أحمد المصلاوي. جديد.

0: من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 11:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود، شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
4: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: مبارك عليكم العيد.
5: مبارك عليكم العيد.
3: مين الرشيد؟ كل عام وأنتم بألف خير. عيد سعيد مع الرشيد FM.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداعة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن حسين.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: يكمل جمال العيد من تسمعونه، إن عايدكم إحنا اليوم وتعايدونه. إذاعة الرشيد.

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالشية الجديد، واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي، أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: ويوصل أكيد،
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة،
1: كلش سهلة.
0: أعلن،
1: أعلن، أعلن
0: على الرشيد،
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد،
1: مبارك عليكم العيد
0: من الرشيد.
2: العيد هالهلالة،
3: أجمل التهاني والتبريكات
4: لكم مستمعين راديو الرشيد FM، وكل عام وأنتم بخير.

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد. الرشيد FM.

0: من الرشيد عيد مبارك، عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 12:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: مبارك عليكم العيد،
3: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟
0: إذاعة الرشيد تتمنى لك عيداً سعيداً.

0: الرشيد على الرشيد وكل عام وانتم بخير.
1: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
2: اسمعوا اغنيتي الجديدة على اذاعة الرشيد الفنان بسام مهدي.

العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: رشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت.

0: اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد،
1: مبارك عليكم العيد.
0: مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة.
3: كل عيد أضحى وأنتم بألف خير. الرشيد اف ام.
4: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
5: اسمعوا اغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد أحمد المصلاوي.
4: جديد.

I love you. هذا الأضحى وقت للفرحة. أضحى مبارك. أضحى مبارك من الرشيد FM. كل عام وأنتم بخير.

0: الكونيكسيون.
1: من الرشيد اف ام، اضحى مبارك، كل عام وانتم بألف خير.
2: نانسي قولي معي.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثانية بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت وخلي صيفك اي.
2: انت موظف ومحتار وين توطن راتبك؟ بسيطة ومحلولة، مصرف الخليج التجاري يقدم لك أقوى عرض للتوطين وفق تعليمات البنك المركزي العراقي. راح تحصل على بطاقة فيزا كارد، تسحب راتبك بأي جهاز صراف آلي داخل وخارج العراق، تشتري بكل سهولة من أي جهاز POS، تدفع أونلاين وتسوق من كل المواقع. قروض بدون كفيل توصل 25 مليون دينار بفائدة ثابتة 8% سنوياً ولمدة

0: البطاقة الموحدة، بطاقة السكن وصورتين. شلون التقديم؟ سهل كلش، تروح الأقرب فرع المصرف الخليجي التجاري واترك الباقي علينا، وطر راتبك ويانا وخلي كل شيء يصير أسهل.
1: يا معود، شلون تسمح لهيك يحكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا، منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن إعلن إعلن على الرشيد. رشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
4: مبارك عليكم العيد.
3: مين الرشيد؟
5: العيد يحلى ويا الرشيد، كل عام وانتم بألف خير.

0: أجمل التهاني والتبريكات
1: لكم مستمعين راديو الرشيد FM، وكل عام وأنتم بخير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: أجمل التهاني وأطيب الأماني بالعيد السعيد. الرشيد FM.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 2:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
2: مبارك عليكم العيد.
3: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟ عيدكم معنا غير، كل عام وانتم بألف خير.

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراحنا تزيد. الرشيد FM.

0: من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة.
4: الصيف اقترب وهواتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي

0: على 0548 500 600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد،
1: مبارك عليكم العيد.
0: مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة.
3: إجا العيد من الرشيد.
4: أضحى مبارك.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 3:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إليك مو اللي بصفك.
3: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار. سعرنا ثابت بالدينار، وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
4: الصيف اقترب وهاتف جالكسي اي لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح، شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد. شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي اي المدعمة بالاي اي وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك اي.
3: مبارك عليكم العيد.
5: مبارك عليكم العيد.
3: مين الرشيد؟
0: من الرشيد اف ام، عيد اضحى مبارك وكل عام
6: وانتم بخير.
0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
7: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد، الفنان بسام مهدي.
0: جديد

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: اذبح الأضحية وما تنسى العيدية. أضحى مبارك من الرشيد FM.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: يا معود شلون تسمح لي هيك احكي وياك؟
2: اي والله بس عفوا منو انت؟
1: ابعد عيون الفضوليين عن تفاصيل حياتك ومعلوماتك الخاصة، وهي أول شاشة موبايل بالعالم بميزة حماية الخصوصية. امتلك اليوم أجدد هواتف سامسونج، هاتف جالكسي S26 ألترا، وخلي شاشتك إلك مو اللي بصفك.
3: الصيف اقترب وهاتف جالكسي A لازم تكون ضمن خططك. بدال ما تفكر وين تروح شو تسوي ويا من، فكر بخطوة أبعد، شلون ما تضيع ولا لحظة من الصيف وتعيشه بأحلى تفاصيله. اشتري أجدد هواتف جالكسي A المدعمة بالAI وبأفضل المزايا، وعيش كل لحظاتك بأداء ثابت وستايل لافت، وخلي صيفك A.
4: مع مصرف الخليج التجاري حسابات تناسب احتياجاتك المالية سواء كنت فردا أو تاجرا. إليك أبرز مميزات خدمة فتح الحسابات لدينا، حيث نقدم لك في مصرف الخليج التجاري خيارات متعددة لفتح الحسابات. الحساب الجاري مخصص للتجار وأصحاب الشركات مع إمكانية الحصول على دفتر سكوك. حساب التوفير بفائدة سنوية 3% تدفع شهرياً، وخيار الحصول على سبيكة ذهبية بدلاً من الفائدة النقدية. حسابات الوديعة الثابت بعوائد تصل إلى 9% سنوياً وفق مدة محددة. حساب البراعم للأطفال من يوم واحد وحتى 17 عاماً بفائدة 3% تدفع شهرياً. مصرف الخليج التجاري، نرسو بك على شاطئ الأمان.
5: تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد متوفرة لدى الماشق موتورز، والتسليم فوري، شغل واطلع.

0: ياسر شلشية جديد، واتصل هسة على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
1: يوصل أكيد،
0: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
1: كلش سهلة.
0: أعلن.
1: أعلن. أعلن.
0: على الرشيد.
1: على الرشيد.
0: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد.
1: مبارك عليكم العيد.
0: مين الرشيد؟
2: العيد هل هلالة.
3: هل العيد ومعنا عيدكم سعيد. الرشيد FM.

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: مساء الخير عليكم مستمعينا، مساء الورد في تغطيتنا لعيد الأضحى المبارك. مساء الخير عليكم، وعلى امتداد ساعتين راح نكون وياكم احنا في حلقتنا لهذا اليوم من على الرشيد اف ام. كل عام وانتم بألف خير، وان شاء الله يا رب ينعاد عليكم بالخير والسلامة والصحة والعافية، واتمنى لكم ان شاء الله ايام كلها فرح واشياء جميلة. مساء الخير ايضا على عمر ثائر، مساء الخير حبيبي، كل عام وانتم بخير.
1: شنو مثلا هبياض ما حدا يشوف.
0: المهم فبالتالي
1: واو هبياض
0: هاي شايف هاي عفوا سخافات ما مقدمين
1: اي
0: مو هنا جوزي
1: اقول لك يعني ما شفتني لو من باب مثلا شيء
0: لا من باب ما غزر جبتي المعجن زاد الملح
1: لو من باب انا كلش خفيفه تظل بحيث ما انشاف
0: لا انت حيل ضعيفه وما بينه
1: هاي يعني هزينة ترى على فكرة تقول ضعيفة موت عليان
0: تحبيها
1: أكيد. تحية لكم مستمعينا، كل عام وأنتم بألف خير، إن شاء الله ينعاد عليكم وعلينا بالصحة والعافية. راح نكون وياكم مثل البارحة بتغطية اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك أنا وسلطان، لكن نضافوا لنا يعني إضافة جميلة اللي أنا مسيو كلش هواي.
0: من هذا قلت لي بوشة
1: سمنان عادي سمنان بعكس هو يفرح مو عكسي
0: ليش
1: عكسي انا فرح يقول لي ضعفان هو يقول لي اقول له سمنان
0: لا بس انا شفت ضعفان والله انا اخر مره شفته
1: عمر ثائر الجميل جميل عمر
0: اعتقد هذا جزء انه هو يحلج ويا مهند
1: يعني عمر ها
0: يحلج ويا مهند
1: يحلج ويا مهند امانه مشتاقه لك عمر. عمر انا بدايتي وياه من الرشيد هو كان مخرجي بعدين الدنيا دارت بي يا سلطان ضربتني هاي الضربه كبيره وجاي عمر
0: وعمار كامل تخيل سخرية الأخدار
1: اي والله بدي اقول لك ضربت
0: الحمد لله على كل حال
1: الحمد لله شو نسوي يلا بعد كل شيء نصيب يعني يجوز الله دي يختبرني دي يعني هذا الاختبار لا مو قلت لك انت رتب موضوع الشاي رتب موضوع الشاي عموما
0: لو هسه يصير نفسه
1: اسمه تحياتنا لكل مستمعينا اكيد راح نبلش وياكم مثل البارحه عندنا عيديتين عيديه مقدمه من مركز انجوي تحياتنا لهم ولكن فقط قسم الصالون أكد قسم الصالون فقط راح يكونوا ويانا موجودين اليوم أيضا ويقدمون عيديتين لشخصين طبعا انجوي موجود وين
0: زيونة
1: زيونة يم صف بجوار كيفكم اختاروا حتى تعجبكم خطار سنتر وبعمارة الفرح تحياتنا لهم أكيد وشاكرين تعاونهم ويانا
0: طبق الرابع يمكن صح؟
1: والله
0: ما ادري طيب وعدنا طبعا الجائزه الثانيه راح تكون من افران ومعجنات شو اسمه نسيته شو اسمه
1: الديوان
0: اللي موجود عندهم فرعين فرع في
1: بغداد
0: جديده المجاور مطعم الدرويش والثاني في شارع ابو الطياره بمنطقه الدوره فراح يكون عندنا طبعا جائزتين يعني الصالون جائزتين أو مركز إنجوي جائزتين وأيضا المعجنات والأفران لهم للمستمعين جائزتين أربع جوائز راح يكونوا يعني الديوان راح يكون مستمر مع زملائنا طبعا بانو مهيمن
1: باكر
0: وعقوة وراح يكونون موجودين وياهم
1: تقول أرقام شو أرقام
0: زين أرقام الهواتف للمش بس هاي حكي شو محشاية هاي مو بيها يمكن بصلوا هاي أرقام أرقام الهواتف للمشاركة في حلقتنا لهذا اليوم ما عندنا طبعا لا سؤال لا شيء بس خابر عم تدخل بالسحبة 0780211115 وعلى 0780211617 على الواتساب من داخل العراق وخارج
1: بس
0: العراق
1: بس عروض عمر ثائر عروض يقدمها عروض مناسبة العيد
0: شوف هو اسمه
1: الاتصال عني حتى لو كنت داخل العراق على الواتساب شلون هالعروض
0: الرقم هو يقول 0720111115 وايضا بامكانكم الاستماع لنا عبر تطبيق الرشبيش الرشيد اف ام
1: حاره
0: هو ما مشتغل بس احنا صدق ايه

0: طيب طبعا احنا مستمعين ايضا من خلال حلقتنا لهذا من خلال حلقتنا لهذا اليوم طبعا راح قلنا لكم عندنا جوائز وبامكانكم الاتصال ونسالكم شيء اسئله خفيفه عبير دائما تبدا اسئله فانتازيه مثل البارحه العيد
1: عمار لو قلنا لك
0: عمار
1: لو قلنا لك اخذ دور احد من عائلتك فقط ايام العيد يا دور تاخذ وليش
0: يعني واحد يكون انت
1: يعني واحد ليش دور امك شو هتجي حنان حنون
0: حنين
1: حلو يقول دور امي بس تتامر
0: وتنطوها عيديات انتو صدق سويتكم بس قوية ما الواحد يتامر ياخذ فلوس حلوة جميلة خوش دور صدق ايه بس عافية لا والمشكلة هي دائما الامهات عندهم سالفة انه اكو فد شيء براسهم لما انت تخالفه طبعا هم ما يحجوا بس وكش براس اذا انت تخالفت خزرك زين انا ما تعرف
1: اني تعرف همني
0: اي تعرف همني انه انا من سويت شيء رمزه بالعين انه لازم معناها تجيبوا شاي
1: مثلاً.
0: او تجيبوا فلان شيء
1: مثلا
0: المهم كلها بهالنظره
1: خلاص طلع لكم سؤال فانتازي
0: طيب خلينا بس ما اقولهم للمستمعين انه اللي موجودين طبعا ويانا يعني من داخل العراق وخارج العراق بامكانكم الاتصال على الواتساب اذكركم ب 072-01-11-5 أي اتصال راح يدخل ويانا بالسحبة على أربع جوائز جائزتي مقدمة من معجنات وافران الديوان وأيضا جائزتي مقدمة من مركز إنجوي الكائن في
1: اشتهرنا هذا الثالث سحب زكية
0: صرنا مشهورين
1: ما انت حاكم
0: بعد ما حاكم ما يفيدني الحاكم
1: بعد ما نقدم استقالة
0: حاكي عقيمة بعد
1: عندك اتصال مو؟
0: لا خليه ليش مو هسه وقتها بالاتصال عفوا
1: ها ايه. يلا خدوركم سؤال فانتازي
0: اوكي سؤال فانتازي هسه مبدئيا انت شنو شو اسمه
1: اخذت عيديه باركود
0: منين اخذتي صدقي امزي الحمد لله
1: اخذت عيديه
0: منين
1: يعني ضروري منين
0: يعني مو حتعرف محمد ام
1: اي اكيد وانت
0: اني ايه اوكي ايه.
1: اليوم هم اخذ منك
0: ليش
1: عادي باكر ما تجي ومهم نقدم على السلطان
0: هذا العيد راح اقف عليه ب 200
1: كلها تقول لي شلون تخليه يلعب ايش هاي اللعبه موضوع الجنطه
0: الجنطه والها
1: كلها بالتعليق هاي بعد قلت
0: له 200
1: فطاريتي
0: 200 تخلي جنبي
1: المهم من عندك ومحمد
0: من عندي محمد محمد قطاش
1: انطاني 150
0: 150
1: ما شلون صرفها عليه 150 بيش الدولار
0: 56
1: قال لي ورقه بس ما عطيتش ورقه 6000
0: طارت
1: صدق
0: والله محمد راح تتندم على 6000
1: اي يعني بحص فانتله
0: امك شطتك
1: ما رحت بعدني
0: اي والله تتوقعين اكون
1: انا انطيها لا امي لا
0: يعني
1: لا
0: هي مثلا تقول لك هاج مثلا صح؟
1: لا لا لا انا انطيها
0: داليا
1: انا انطيها طبعا انا انطيها
0: ماكو
1: صغيره
0: يعني مو مطلوب بعد خلاص
1: لا لا انا
0: يا
1: يعني 150
0: اي خلاص
1: راح اروح
0: راح اروح اوزعها
1: هي هاي العيديه هي هاي العيديه
0: ما حد والله العظيم
1: يلا عمر
0: والله ماكو
1: عمر هدية
0: يعني على مستوى اليوم
1: هدية عيدية عمر
0: اليوم عندي شخص يعني عندي شغل وياه فجاب ابنه فكمل الشغل فابنه من هون سمين حدود
1: وهاي
0: اي اجي قلت له تعال
1: زين
0: جانطي 10000
1: شنو باوع عليك ايش صفع مو؟
0: لا زين استقبل مؤدب الولد
1: اي
0: لا هو متربي مرتي يعني والله العظيم وطيته عصير وطيته هيك شوكليت وما ادري شنو هاي فراد كاندي هاي تجي عندي حط على صفحة فقال لي هاي قلت له تعال جيب كلينس حط بجيبه قلت له لا بجيبك وما كتكوت لك جيب كلينس
1: يلا سؤال اليوم
0: يلا يا الله
1: شنو أكثر شخصية نشوفها بكل عيد المختفي الناقد المصور لو جامع العيديات
0: حلوة هاي
1: لا عجبك
0: لا والله عم تقيلة
1: يلا اتصال ألو
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام اهلا وسهلا
2: كل عام وانتم بخير
1: وانت بخير
2: السلام حبيبتي والموفقين
1: شكرا عمري انت وكل عائلتك ان شاء الله تكونوا بخير دائما
2: مشكور عمري
1: من وياي الاسم الكريم
2: زينب حبيب
1: زينب حبيب شنو
2: باهر
1: باهر
0: منين تخبرين يا زينب
2: من بغداد
0: منين من بغداد
2: حي العدل
0: اوكي
1: عندك هذا شهادة جنسية؟
0: هويتك
1: بطاقة واحدة ايش فيك سلطان؟
0: ما بطاقة
1: شنو اخبار الزنوبة؟ شلون نعيد وياك احكي لنا بالبداية؟
2: الحمد لله والله
1: حلو طلعتوا لو بعدكم بيتوتين
2: لا والله احنا ما نطلع بالعيد
1: اي احسن والله واكثر هاي الناس هسه الناس كلها تقول ما نطلع بالعيد وبالليل ازدحام شو السالفة؟ مين طالع؟
0: لا والله بالليل شغلة
1: لا هي بارحة كانت إيه بس اليوم خلينا نشوف. ما قلت لك أول يوم هيك هذا. عموما زنوبة خلنا سألك هذا السؤال والسؤال الثاني. السؤال يقول إنه يا دور تأخذين لو قلناك أخ بدلي دورك بأيام العيد بالعائلة ويا منو تبدلين وليش؟ أخوك؟
2: دور أخوي الصغير.
1: ليش؟ ليش؟
0: ليش؟
1: الصغير
2: ياخذ أكثر عيديات وما عليه بشي، ما عليه بأي شيء، بس يكشخ ويقعد.
1: هاي برا
0: ضارب الديكور وقاعد
1: ضارب الديكور وياخذ العيديات باعتباره صغيروني وبعده وخطيه وما ادري شنو.
0: لا انت دي صخره الكل ترز لك.
3: شنو صدق شدعوه خطيه؟
1: كان قبل والدي يقول هاي الجمله مال صغير القوم
0: خادمهم
1: ما تمشي عندنا. لا
0: ما
1: اعذرني
0: ما مشتغله باي شيء، باي عائله عراقيه مشتغله.
1: حبيبي زنوب زين. سؤال ثاني، بالعيد عموما منو يظهر اكثر، يا شخصيه شخصيه المختفي وفجاه اجى بالعيد على مود العيديه خلينا نقول، لو شخصيه الناقد؟ شلون
2: المختفي؟ انا اللي اطلع بس بالعيد.
0: قمر
2: ما اسال ولا اتصل طول ايام السنه. بس
1: خلينا ناخذها من باب الزين، يعني من باب انه يعني انت العيد نفسك فلازم تطلعين بس.
2: لا مو زين.
1: كيفك زين؟ مو زين
0: والله زين. احنا حاولنا نرتب اياها بس ما زلت.
1: طيب زين نوبة عمري، يعني كلش اشكر اتصالك حبيبي، نورتينا، اتمنى لك يوم حلو.
0: سمعينا طبعا
1: نهايه البرنامج حتى تشوفين شو راح تربحين ويانا. تمام شكرا يا عمري، باي باي.
0: حياتنا لك. هي ها مال سالفة الصغير دائما صدق تنهج اذا مثلا تقول يا مثلا تقوم بابا تسوي فلان شيء بس يا بس دعوف الله يخليك هسه ما تقول لي انت.
1: يلا اتصال اخر. الو
0: يلا
1: متى
0: اخذته؟
1: يلا اشتغل اشتغل
0: ما اقدر. الو
4: مساك الله بالخير استاذ.
0: ما سمع والله تقول لي الو من يمش تبين.
4: الو
0: الو
4: مساك الله بالخير استاذ سلطان.
0: مساك الله بالخير، شلون الاخبار؟
4: كل عام وانت بخير ان شاء الله.
0: وانت بألف خير، صحة وسلامة، يحفظ لك العائلة ان شاء الله يا رب. ان شاء الله الله يزيدك
4: يطول عمرك يا ربي،
0: يزيدك فلوس ان شاء الله
4: وينو لك اللي ببالك.
0: نون اللي ببالك شنو هاي؟
4: ما اعرف ايش اللي ببالك، ما اعرف. المهم ينو لك اللي ببالك.
0: ينون اللي ببالي، امين يا رب
4: ان شاء الله.
1: من وياي؟
4: خليني ارحب بابنيتنا
1: قلبي على راسي.
4: يا هلا بيك.
1: هلا بيك عيوني.
4: ويا مرحبا. أشكرك. اليوم تشرفنا بسمع صوتك.
1: تسلم كلك.
4: يسولفونا يقولون عبير.
1: اي طلعت
4: عبير بس والله مو شايف لسانه.
1: صدق ليش؟ تعرف بالوحده من يسمعك اليوم؟
4: على الصوت على الصوت. لا والله ان شاء الله قمر
1: في دول عين
4: بس الشكل والله مو شايف.
0: مو هواي
1: مو هالقد حلوه.
0: مو هواي اطريت بالموضوع شوي.
1: ده يقول لي صوتك حلو بس شكله ما شايف. ايش قلت له؟ مو حلوه
0: شكله احلى منه.
1: لا لا
0: 100%
1: بس عرفت.
4: لا شوفي سلطان يقول حلوه.
1: اي
0: طبعا
4: دام سلطان يقول حلوه خلاص حلوه.
1: لا وش حدا يقول مو حلوه يعني؟
0: لا حلوه قبل.
4: يا هلا بيك يا مرحبا بنيتنا الحلوة.
1: تسلم. من وياي؟ اسم الكريم.
4: إن شاء الله والعين إن شاء الله أوسع لك من المكان.
1: أشكرك قلبي على راسي.
4: وهاي هاي هاي أستاذ سلطان.
0: علي وين؟
1: عيوني.
0: قل لي.
4: أخوي ردنا نخطب لمرة.
1: أي.
4: رحنا خطبناها بيبيتي ما خطية ما تقدر تمشي.
0: أي.
4: ما خذناها ويانا.
1: زين.
4: قلنا مرجعنا البيت قلنا لها بيبي هاي نخطبها الخطاب وخوش بنية. قالت اعطوني خلي احكي وياها.
1: ايه
4: حكيت وياها حتى جبناها على عبير. حكيت وياها هي ديش البنية هم شوية لسان.
0: ايه
4: اخذت بيبيتي وبيبي وحبيبتي ومدري شنو كيفت والله بيبيتي. سدت التليفون قلنا لها ها بيبي. قالت والله الصوت حلو بس الشكل ما شايفته. الظاهر الصوت مثل الشكل. فهسه عبير ان شاء الله صوت مشكل.
1: يعني انت كلش مهتم بالخمسه راح نفتح بث وشوف يعني.
0: ما عنده سمارت.
4: ما عنده تليفون.
1: ما عنده
0: هذا اكثر مستمع عنده فلوس بس ما يشتري تليفون سمارت لانه مشتري تليفون
4: يقول لك تليفون كاميرا وخالص نفسي على شنو هو تليفون
1: زي. منو يعني لحد ما
4: غايه
1: منو ويانا؟ الو
0: ما تبطل
1: صيد. تحياتي لك قلبي نورتنا. نسمع بصمة صوت وصلتنا ممكن؟ خلينا نسمع اليوم بصمة صوت وصلتنا. يلا بقول لك الأقربون أولى بالمعروف. فسمعنا فناننا العزيز تيسير السفير. راح نسمع بصمة صوت وصلتنا من عنده. تهنئة لنا ولكل مستمعينا.
5: تهنئة من القلب وكل عام وأنتم بألف ألف خير أينما كنتم، وعيد أضحى سعيد على كل مستمعين إذاعة الرشيد 91.5. أتمنى لكم دوام الصحة والعافية. أخوكم الفنان تيسير السفير.

0: طيب
1: حبار رح طلع أغنية تتابع شو اسمه المصالح والهاشم هاي لا الواسطات
0: الواسطات لا ما طلع أغنية. طيب عندنا اتصال
1: تخلي شكر الرجاء
0: منو أشكر ها أوكي طبعا تحياتنا إلى الفنان الكبير الجميل حقيقة تيسير السفير تحياتي إليه وتيسير واحد من الحقيقة المطربين يعني الجميلين
1: واحد من الكيوتين الحبابين
0: والله العظيم
1: شخصية رائعة وجميلة شخصية رائعة وجميلة أمانة تحياتنا إليه ومتعاون ولو دزيت له رسالة قلت له بلا زحمة عليك كان عندك بس نصات وهذا قال إيه تمرين ماشي لسه دقائق والدقائق الثانية كان دزيت له رسالة قلت له أنا أشكرك تدربية هاش مش أنت قلت فتحياتي هنا يعني شكرا على البصمة بدأ الوحدة دزلي ثلاثة قال لي اختاري
0: ترى أي بدأ منها
1: شافيني شرج
0: لا
1: تحياتنا له وشاكرين جدا تعاونوا ويانا
0: من عائلة كريمة
1: أكيد
0: إلا واحد
1: ها عمر هاي يلا شنو سعدنا
0: يلا شنو سعدنا لا خلينا نسمع اغنيه
1: يلا اغنيه شويه خبزتك صدقت

0: طيب مستمعينا، طبعا احنا بعدنا وياكم في هذه التغطية اللي راح تستمر على مدى الوقت القادم حتى الساعة 6. وعدنا ذكركم بأنه عدنا جائزتين، فحاولوا تتصلون حتى يعني
1: على مودكم.
0: اي والله والله هن محسوبات علينا وعليكم.
1: اي نعم.
0: 4 جوائز، 2 من أفران ومعجنات الديوان.
1: نعم.
0: و2 من
1: انجوي.
0: انجوي، فانجوي طبعا هو مركز
1: تجميل،
0: مركز تجميل وفي منطقة زيونة، فتقدرون تستمتعون وتتمتعون. روح سوي هدية لمرتك صاحبتك عادي، الثانية الرابعة مرتب أمورك، ولد أبقى قاعد، أنت تعالي إذا تردين معي بش تروحين تزيها القرايب تشمين، هم خلص اعتبريها هدية. فبإمكانكم طبعا الاتصال والمشاركة. خلينا نأخذ ويانا اتصال. ألو،
2: ترى بدلت البطارية والله، أنا آسف.
0: بدلت البطارية؟
2: اي والله
1: حيل قديم
0: والله، بدت
1: واحد شيء تيفو
2: يعني، ادري شنو البطاريه صار طبعا. آه. والله العظيم قبل اسبوعين اشتريته.
0: يلا ما
2: ارجعها عليه
0: هسه. تعبير سالتك شو اسمك؟ ما قلت لها شو متحفظ على الموضوع.
2: فيصل الجبوري.
0: يا ابو فيصل،
1: فيصل الجبوري تحياتنا لك يا فيصل. فيصل طول اسمك الثلاثي.
2: يا هلا بنيتنا الحلوه. والله تخشر خاطرنا احنا من يحسن عليه.
1: فدوى لعينك، اشكرك.
0: خلاص
2: نزعل عليه ترى، نزعل
0: ولك عبرها. خلاص هاي عبرها الساعه.
2: يلا خلاص. شنو تقول جواز مع الجواز؟
0: منو زواج؟
2: جواز جواز
0: جواز؟
2: ايه؟
0: انحياز؟
2: تقول نهاية البرنامج
1: او جواز؟ اي عيوني اكو جواز او عيديات مقدمة. اعطيني اسمك الثلاثي بلا زحمة عليك.
2: ما احتاج ان
1: ما تحتاج.
2: الله يغنينا عنه ان شاء الله.
1: ها هي.
2: لا ما احتاج الحمد لله.
0: عنده فلوس.
2: سمع صوتك اليوم هدية.
1: شنو
0: اليوم؟ يوم فول. والله العظيم. اخذ الحائط 5 قوط قد ما لبخ.
2: يزعل يزعل يزعل يزعل ما يرضى.
1: ليش تغار صدق؟ حسيتك غارت يعني.
0: لا متعود انا.
2: اي
0: صبر عمرت من ورا.
1: طيب فيصل، علي كلش اشكر كلامك، تسلم لي عزيزي يا اخوي الغالي، شكرا لك.
0: على عينك. اوكي شكرا جزيلا فيصل، باي. جو ثلاثه.

0: تستاهل. تغطية كاملة راح تكون ياكم بوجود جوائز أربعة، اثنين مقدمة من أفران ومعجنات ذاك الستاند وصفوتش الديوان، وأيضا عندنا جائزة مقدمة من مركز إنجوي في منطقة زيونة سحبين الستاندي قدام. وبإمكانكم طبعا الاتصال والتواصل ويانا عبر الاتصال، بس راح تخابرون راح تدخلون بالجائزة. أرقام الهواتف مالتنا 0780211-4115. اتفاتح لايف؟
1: نعم.
0: لا شنو حاطط؟
1: لا شوف شكلي
0: قبله شو بيش بغبت؟
1: لا شوف شكلي
0: مال عيد؟
1: لا شوف شكلي،
0: لا هالحركة ما بعد فاتح لايف. يلا أرقام الهواتف 0780211-4115. الله أكبر عم جاي الحركة. وعلى 0780211-6117 بإمكانكم أيضا التواصل ويانا والمشاركة على الواتساب. هقول على كيف 0720-114-115 هذا هو الرقم على الواتساب. تقدرون تتصلون وبس تقولون اسمكم، نسألكم كم سؤال.
1: بس الحين بس واحد صدق؟
0: شو بس واحد؟
1: بس واحد يعني.
0: بس لبنان اي زنوبة هاي الثاني، لا اثنين فيصل وزين. ناخذ ويانا اتصال. الو
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله،
2: شلون الاخبار؟ عيني
0: الله يخليك يسلمك من وياي.
2: عمر احمد علي،
0: اهلا بك يا عمر.
2: الله يسلمك.
0: منين تخبرنا عمر؟
2: كل عام وانت بخير.
0: وانت بألف خير ان شاء الله.
2: الله يحفظك ان شاء الله.
0: يحفظك يا ورد.
2: الله يسلمك يا حبيبي.
0: سولف لي منين تخبرنا؟
2: أنا من الغزالية.
0: من الغزالية، أوكي.
2: أيوة.
0: تحياتك للغزالية.
1: شنو قال اسمه عمر؟
2: على راسي. سلام.
0: عمر أحمد.
2: لك كل المقدمة.
0: الله يخليك.
1: عيوني أشكرك، تسلم.
0: بس.
1: لك
0: ذا.
2: تدور عمر.
0: سلام اسمه.
1: عمر شنو؟ عمر. عمر شنو قلت؟
2: عمر أحمد علي.
1: أحمد علي، تمام يا عمر. عمر لو قلنا لك وخذ لك دور من أدوار أحد بعائلتك خلال أيام العيد فقط، يا دور وليش؟
2: والله أتمنى أخذ دور أبويا.
1: ليش؟
2: الله يرحمه.
0: تموت
2: يعني؟ حتى يعني اي حتى اخذ دور الاب.
1: تاخذ دور الاب، تحب تهيك يعني دور صاحب مسؤوليه وكذا وهاي الاشياء.
2: مو بس المسؤوليه، بس العالم محتاج الاب
1: اكيد طبعا.
2: اي والله حتى طيب. الوالد يعني اعتقد مظلوم شويه، وهو كله للام.
1: شلون شلون الاب مظلوم؟
2: اي حق الوالد اعلاميا مظلوم.
1: اعلاميا اي والله. شو الشعراء يقولون الام ويرجعون لي ورا. صحيح والله. لا لا اكو يعني بس قليل. عيد الام كلها تفرح بيه عيد الاب، ما
0: مغلسين
1: مو يمهم الموضوع.
2: مو صحيح
0: يمين.
1: زين فيلا ما
2: يحب. الله يحفظكم.
1: عيوني يعني تحياتي لك اكيد. شنو ما ادري شو حكيت. تحياتي لك، نورتنا. شكرا.
2: شكرا لكم.
0: شكرا لك يا ولد. تحياتي لك.
1: ايش حكيت؟
0: والله ما ادري. ما حد شحله.
3: خبز مع هاي الجوكن وقفايه نصين نضره الغدك بحجايه.

0: خلينا نوجه تحية صديق، خلينا نوجه تحية طبعا لصديقي العزيز الشيخ محمد الغزالي، تحياتي لك وكل عام وانت بألف خير، وان شاء الله يا رب صحة وسلامة وحياة حلوة. وأعتذر عن عدم تلبية دعوتك البارحة، بس ولو على هالشي حجي 20 هو أي شيخ كان تأذينا. المهم فتحياتي لك، وبالنسبة لك تأخذ هذا الدور تقدر أنت، والله والله أكثر واحد تقدر أنت. لا لا
1: ممكن أعرف الدور؟
0: أريد هو عندنا نحكي عن صديق، فهذا الصديق هو دائما ما يعني ضيوفه هواي، فده يقول لي أتمنى أخذ دور فلان، مع العلم هو أكثر يعني هو متأهل يعني يأخذ هذا الدور، بس هو شنو يعني يدور هو مو نحيس، لا ما أدري سمي نحيس،
1: لا نحيس نحيس،
0: لا لا مو نحيس لا أبد، بس تجي شنو هو يعني يحبها قاعدة صغيرة.
1: أوكي فهمت.
0: يعني بقى خبرني قال لي تجي أنا قاعد أنا ولا صديقي. أي فبس أنا ما اعتذرت ما قدرت أروح يعني، فهو هيك بس.
1: أوكي.
0: هو
1: فتحياتنا له،
0: تحياتنا له،
1: كل عام وأنت بخير صحة وسلامة وعافية.
0: شوفي هذا واحد من الأصدقاء اللي هو شيخ محمد، واحد من الأصدقاء
1: راح يمشي بهذا مصلحته.
0: إيه لا لا ما عندي مصلحة وياه، هو الوحيد ما عندي مصلحة، شاجب ما أدري ما يعطيني فرصة أخذ مصلحة وياه. بس واحد من الأشخاص اللي هو كلش يعني إحنا من نلتقي بمكان بدون ما نسولف واحد بعلق نضحك.
1: ها أوكي أكو يعني كونكت بيناتهم.
0: لا أكو قصف، بس ما نقدر نحكي قدام العالم، مو إحنا كل يعني من نقعد بمكان الناس تعرفها.
1: إيه كونكت يعني إذا تتعارض.
0: لا مو إنه كونكت إنه مثلاً سلبي، لا إنه أرد يعني هيك مثلاً وباوع هيك همسة ولمسة.
1: ماشي. عموما تحياتنا لكل مستمعينا اكيد اللي راح يكونوا ويانا خلال الوقت الجاي ببرنامجنا او بتغطيتنا اليوم بمناسبه عيد الاضحى المبارك. ان شاء الله ارجع واقول ينعاد عليكم وعلينا بالصحه والعافيه، وان شاء الله يا رب تكون كل ايامكم هي خير. واي سلطان ما رايك؟
0: اي ما رايي بماذا تقسمها
1: بمعجنات اليوم اللي انا جبتها وانت باحه جبت كليتشه.
0: لا هي الكليتشة طيبة
1: على فكرة. خاف محمد كندا جماعتي يسمعون، ترى جبتها بفلوسي لا من ديوان ولا غير.
0: اي جبتها من غير مكان.
1: اي جبتها من غير مكان. يلا
2: بصراحة
1: ها شنو وينك
0: بعيد هاني يا كرافس. بصراحة مع جنان
1: كرافس مع دانوس
0: مع دانوس هاي ما اعرف
1: اكل تاكل
0: ماكو داعي. اي وانا زرعت نعناع طلع ريحان والله العظيم انا النية نعناع
1: بس طلع ريحان.
0: طلع ريحان. وكل ما مو هذا النعناع استاذ
1: مو انه يشابهن النعناع والريحان
0: ولا يشابهن. هذا ورقة خشنة هذا ورقة نعمة.
1: لا بس نفس الشيء يعني قصدي بس الشكل. بس المعدنوس والكرافس نفس الشيء بس بالريحة تفهم.
0: صح؟
1: اي.
0: ورقته اكبر.
1: زي ما ناكل يطلع سمن. عموما شنو عندنا؟ ايش قد عندي وقت هسه والله ايش قد؟ نسمع بصمة؟ خلونا نسمع. أنا دائما أقول عن الفنان المظلوم إعلاميا بصراحة، ولو يمكن بالفترة الأخيرة شوية رجع اسمه للساحة. وليد الهاجري تحياتنا له. وليد صاحب حنجرة أمانة، يعني أنا من الناس اللي كلش أحب أسمع
0: وليد. بالمناسبة أنا أعتقد هو قراره أن يبتعد عن الإعلام.
1: لا لا
0: والله
1: لا، أنا ما أخذه وياه أيضا لقاء العام أظن. فهي يعني بعد هو شو يسموه حظوظ جديات والله. هو عنده صوت رائع جدا، لكن هو مثل ما قلت قليل الظهور. طبعا هو عنده يعني عنده خطأ بهذا الموضوع. هو قليل الظهور اعلاميا، فبالتالي يمكن ما يعني مو كلش هواية عنده حضور،
0: بس هو رائع.
1: لكن هو كصوت
0: غناء و يعني خلينا اقول كل طبعا احنا كل الفنانين هم خير وبركه
1: اكيد طبعا،
0: لكن هو حضوره جميل وسمعته طيبه.
1: صحيح فعلا.
0: هو واحد من الاشخاص اللي ما شفت اني يعني الف الحمد لله وشكر يعني الله يحفظه ان شاء الله يا رب ما طلعت عليه كلمه.
1: صح فعلا.
0: فيديو مثل ما لا هو رجل محترم نفسه ويؤدي الفن الحقيقي بطريقه جيده، يغني بطريقه حلوه، وايضا عاد كثير من الاغاني الحقيقه التراثيه والقديمه. صحيح. بطريقه كانت جميله.
1: سامعه بدون مايك رهيب امانه. فلهذا انا اقول عنه مظلوم. خلونا نروح غريت نروح نسمع وليد الهاجري ونرجع.
0: عم اقول كمان
3: كل عام وانتم بالف خير وعساكم من عواده
2: ورب يحفظكم جميعا مع الحب والمودة. إذاعة الرشيد 91.5، كل الحب، الفنان وليد الهاجري.

0: Passa. Passa?
1: لا لا شوي
0: يلا شوي طيب. ايش راح تاخر كم حلقة فاصل؟
1: اذا مستمعينا طبعا راح نروح لفاصل اعلاني ما بين انه كملنا الساعة الأولى وياكم حتى نرجع وياكم بالساعة الثانية، وبعدنا مستمرين بتغطيتنا مناسبة عيد الأضحى المبارك، وعدنا جائزتين مقدمة مثل ما ذكرناكم من مركز انجوي للتجميل يعني الصالون، وطبعا تحياتنا لهم موجودين بزيونة مجاور خطار سنتر عمارة الفرح، وايضا تحياتنا لأفران ومعجنات الديوان اللي موجود ببغداد الجديدة وبأبو طيارة.
0: بس راح نسوي
1: ولا أقول فاصل.

0: هلا الرشيد، عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بيها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش سهلة.
1: أعلن.
2: أعلن. أعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
0: راديو رشيد، عيد سعيد وعساكم من عواده.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداء الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: طيب مستمعي طبعا رجعنا لكم احنا في حلقتنا وفي تغطيتنا الحقيقه لمناسبه عيد الاضحى المبارك. وطبعا بعدنا وياكم نذكركم بحقيقه جوائزنا اللي راح نقدمها من افرار ومعجنات الديوان، وهي عباره عن جائزتين وايضا من مركز انجوي للعنايه بالنسوان. فلذلك ناخذ اتصال.
1: يلا عندنا اتصال. الو
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
2: شلونك طبلة؟
1: الله يسلمك.
2: مروان يعني.
1: هلا مروان، شلونك؟
2: حياتي يا الله يسلمك.
1: عيوني يا رب بخير، شخبارك؟
2: والله الحمد لله.
1: مروان
2: اليوم الزنزانات كله يسمعونا.
1: صدق، تحياتنا لكم كل اللي موجودين ويسمعنا حاليا، كل التحية لهم.
2: وحاب كلهم
1: إن شاء الله يا ربي يعني يفرج عليهم.
2: ان شاء الله الله يطلع علينا كلنا
1: ويسهل عليهم كل الايام القادمه. سمعتوا البارحه زميلكم خابرنا، وجه لكم تحيه.
2: سمعناها بالنسبه للثانوي انا.
1: اي
2: ايوه الحمد لله.
1: يعني سمعتوا التحيه مالته. سمعتوا التحيه مالته، هو وجه لكم تحيه وسلام له. السلام لكم.
2: احنا نوجه له تحيه، نقول له كابتن سلود ان شاء الله بعد ما ترجع لنا.
0: ان شاء الله ان شاء الله
1: ان شاء الله يوم لكم يا رب.
2: ان شاء الله الله يفرج علينا على كل ان شاء الله.
0: امين يا رب.
1: امين امين امين مروان.
2: طب ليش احنا ما تخلينا اسمه بالقرعه؟
1: ما خلي اسمك بالقرعه.
0: شلون يوصلك دليفري؟
2: زين اذا طلع يعني ندز امه،
1: ندزون اهلكم. اي عادي عادي. حاضر، تامر امر مروان، تامر. بس طيني اسمك الثلاثي مروان.
2: مروان احمد فارس. يم لقبوني مروان فارس علي، بس مروان احمد فارس.
0: انت مروان اهلك ببغداد؟
2: لا اهلي بكركوك.
0: اوكي، اذا احد فاز من بغداد شلون؟
2: بغداد مو عراق.
0: اي طبعا. لا بس اذا فازوا يروحون لبغداد.
2: طالع والله ان شاء الله.
1: طيب يا مروان تحياتي.
2: حتى لو طلع اسمنا نقدر نعد، اذا طلع اسمنا نقدر نهدي لابلبان لابل عبير.
1: شكرا قلبي، تسلم فدوى لقلبك. شكرا مروان،
2: الله يحفظكم.
1: تحياتي لك ولكل شيء، اشكر اتصالك وشكرا لكل اللي موجودين. عيوني انت، مع الف سلامه. باي باي
2: للجميع.
0: صالح، ان شاء الله يا صالح.

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الو الله يسعدهم.
0: يا هلا ويسعد روحك. الله يخليك يسلمك. من وياي؟
1: وياك وسام.
0: اهلا يا وسام.
1: الله يطول عمرك
0: وسام. صعد لنا الجامعة شوية ما طول الدنيا حارة.
1: لا لا هاي طف التبريد.
0: تبريد لا
2: طف التبريد.
0: لا شي طفي غير حارة. صعد الدكتات.
1: والله طفيته. والله طفيته.
2: وسام اسمك الثلاثي بلا زحمة عليك وكل عام وانت بخير. اكيد
1: انا مارد افوز باعه فيزيته ومارد كل شيء.
2: يلا ما تريد
0: باعه فاز وسام بالصالون يمكن مو؟
1: ايه بالصالون. ايه بس انت بالصالون من يروح؟
0: ودي اي احد
1: مارد
0: بنية.
2: هاي وسام
1: لا تروح تتعبير خلي تروح بالعافية.
2: عيوني اشكرك. تسلم. شكرا جزيلا.
1: الله يسلمك.
2: شكرا. طيب يلا وسام.
0: ما هذول الاربعة.
2: اي وسام أحسألك سؤال. منو الشخصية اللي دائما هي ما تظهر بس بالعيد؟ المختفي خلينا نقول، لو الشخص اللي هو
0: يدور عيدية.
2: يدور عيديات، لو اللي ينتقد.
1: لا والله ما كان يوم ما نفسه بشوفه نفس الشكول.
0: أكثر واحد
2: نفس الشكول.
1: نفس كلهم نفس الشكول. هم دائما أنا أقعد قلت لك أقعد متأخر. أقعد ثاني مثل ساعة بسنتين بالليل قاعد بثلاثة العصر.
2: زين
1: طلعت شوية راح أفطر بالسيارة، بعد شوية راح للقهوة، أظل العدوم مشرب نرجيلة، ما أرجع لطمع أشوفه.
0: والله
1: والله فهم نفسهم دول دا أشوفه.
0: نفسهم
2: نفسهم. طيب
0: ولا يتغيرون ولا كل شيء؟
1: لا ما يتغيرون لأن هم نفس وجوه صار يمكن أربع سنين وياهم.
0: زين أنت تبدلهم أنت؟
1: ما أقدر أبدلهم، هم دول عزيزين علي وأنت أعزاز بعد على قلبي.
0: الله يخليك. الله يعز عليك حبيبي.
2: شكرا يا وسام، أتمنى لك يوم حلو. شكرا عيوني. باي باي. هلا والله نورتنا. منو أكثر شخص يتحول بالعيد إلى لجنة تفتيش؟
0: لجنة تفتيش عن؟
2: يعني لجنة تفتيش عن الملابس، الوزن، والحياة الشخصية.
0: يعني دائما يعتقد
2: هو حتى لو شايفك يوميا بس بالعيد لازم يقول لك ترى ايش وزنك
0: شوي زايد.
2: هو شافك يعني قبل العيد بيوم.
0: شو كنت ما يقول لك
2: شو قصدك؟ لا عمر صار ما شايفته فقلت
0: لا لا هو اكو اجتي مو هواي ما شايفته بس
2: الله
0: نزل ماي بارد على قلبه
2: الله.
0: طيب هسه شنو اتصال؟ يلا الو
2: الو الو
3: الو
2: الو
3: مساء الخير.
2: مساء الورد.
3: نعم انتم بألف خير صحة وسلامة ان شاء الله.
2: الله يسلمك. شنو اخبارك؟
3: ان شاء الله اشوف سلطان نقيب الصحفيين.
0: ليش يا بشدي؟
2: لا
3: واشوف ان شاء الله عبير نائبة مالته.
0: الله نوب
2: نوب.
0: انا عبير ايش بقبل بالنقابة ولا اسمع واقف ليش.
3: شلونك شيخ الشباب؟
0: اقول لك شكرا. هسه اذا اقول لك هي اصلا بلشي ما باقي بيها شيء هسه النقابة هي.
3: ايه
0: والله العظيم انا حقيقه سالت ذاك يوم ليش النقيب رايح على الانتخابات مال اللجنه مال لجنه شو اسمه مال اتحاد ما اعرف ليش رايح. اي شعلي
3: الامور طيبه
0: والله شعلي.
2: المهم شكرا. شلونك؟ اللي دخلنا بهاي التفاصيل رجاء ما نلحم عليكم خلونا يعني مستورين.
0: والله النقيب يروح شوي.
2: اي شكرا. شلونك؟ شنو اخبارك؟ شلون العيد وياك؟
3: الله يسلمك. والله الحمد لله والشكر. خسروا 350 عيديات
0: حلوه
2: هيا هاي بس بيوم واحد.
0: هاي نص باقي
3: بس البارحة واليوم لحد الظهر.
2: زين
3: الحجية شوية قانون علي ما تخمس ثلاثة فقط شي عشرة.
2: شنو شلون شلون الحجية شنو؟
3: الحجية بسي قانون علي ما تخمس ثلاثة في الأقل شي عشرة.
2: أقل شي عشرة. ها أوكي
0: زين خوش تسمع.
2: أي والله زين. شكر التباح ما خابرت مو ما خابر. شكر.
3: ألو.
2: طيب شكر. طيني اسمك الثلاثي. يلا
3: شكر محمود. شكر
2: شكر شنو؟
3: محمود. شكر
2: شكر محمود. شكر. طيب يا شكر تحياتي لك. طيب شكر لو قلنا لك اخذ لك دور من يعني ادوار العائله اللي موجودين يمك بس بالعيد يا دور تاخذ وليش؟
3: دور اللي ناموا هواي ما شاء الله بكل شيء.
2: من هو عندكم احد هيك يعني قصدي؟
3: هذا عندي اخويا اصغر من عندي.
2: اي
3: وسمات بحاله من حالي.
2: اي
3: و 24 ساعة مراته ما له شغل الموضوع لا مسواق لا عيديات.
0: ما يدري الله وين ذبها.
3: ايه والعيدية ذبتها كلها براسي.
0: حلو
2: زين.
0: حلو خوش والله. هذا دوره جيد هذا بالعائلة بصراحة.
2: طيب
3: بس دوره واحد على واحد.
0: اي والله واحد على واحد.
2: قال شكر محمد. شكر
0: شكر محمد. شكر صح. شكر
3: شكر محمود، شكر
0: محمود. شكر محمود، شكر.
2: طيب يا شكر، اتمنى لك يوم حلو. شكرا لك،
0: شكرا جزيلا،
3: حياتكم الله يحفظكم.
2: عيوني، انت مع السلامة. باي باي، نورتنا،
0: صعدنا.

0: خلينا ناخذ معنا اتصال. الو،
1: السلام عليكم.
0: بس سلام ورحمه الله.
1: ايامكم سعيده، كل عام وانتم بخير.
0: يا
2: ان شاء
0: الله الله يحفظك يسلمك. من يعني
1: محمد علي.
0: اهلا بك يا محمد، شلون اخبارك؟ مين تخبرنا محمد؟
1: اخبرك من المانيا.
0: من المانيا، اوكي حلو، تحياتنا لك يا حبيبي. محمد، منو من الادوار تحب تاخذها باهلك بالعيد؟
1: المشكله ما عندي ادوار، لان صديق مستعصى انا ما عايش هاي الادوار.
0: والله ماكو عيديه؟
1: ما غربت
0: والله بخت. لا عيديه لا دنيا،
2: لا ينطون ولا ياخذ،
0: لا اكليه شيء،
1: لا تعطي ولا تاخذ.
0: والله
1: شغل، بس شغل،
0: بس شغل. زين، وحتى بالبيت ماكو يعني؟ ما متزوج انت؟
1: لا منفصل، وعندي اولاد اثنين.
0: ما تعطيهم عيديات؟
1: طبعا اعطيهم.
0: مرتك يعني عراقية ولا ألمانية؟
2: ماكو،
1: بس كله 50 يورو اقل. ماكو،
0: اقول لك مرتك ألمانية ولا عراقية؟
1: لا ما متزوج.
0: هي يعني طليقتك اقصد؟
1: اي عراقية.
0: عراقية، ها اوكي
2: طيب
0: تمام. اي بس يعطيهم عيديات معناها.
2: اي بدي اقول لك يعني، بس مو مثلنا احنا، هم ما عندهم هاي يعني، انه مثلا ولد الخال ولد العم او جهاله وخلاص.
0: اي جهاله وخلاص، احسن له موفر على روحه.
2: اي
1: ما عندنا، ما عندنا، انا بالعيد عندي شغل، انا بس اليوم قاعد.
0: ها
2: الله يساعدك.
0: الله يعينك.
1: ساكن برلين.
2: تدخل بالقطعه بالقطعه بالقرعه
0: تدخل بالقطعه لو تاخذ نص قطعه
2: وتدزلك اياها لبرلين.
0: عندنا زراعه وعندنا ركن. ايوه خطيه هسه. شنو تاخذ يا قرعه؟
1: رجعت على القطعه.
0: يا قطعه كبرلين باو، عندنا اثنين، عندنا زراعي خارج برلين وعندنا سكني داخل برلين.
2: يا سلطان يعني غلطنا.
0: لا ما قطعه طلعت
2: ايش ما دريني
0: هذيك، كلهم مشيناها اوكي، بس ها قطعه قطعه غاليه هسه السوق.
2: طيب مروه منو؟ مو منو
0: يعني؟ لا وليد.
2: وليد
0: لا كذا، مو وليد محمد.
2: منو؟
1: باس
2: طلعني عن الجو
1: يا محمد. محمد القيسي.
0: احنا خلينا نختم وياك محمد احسن، نستر على بنيتنا. بنيتنا عند الاسبوع الجاي دوام. طيب تحياتي لك يا محمد، شكرا جزيلا.
1: تسلم يا ورد. طبعا انا اشتغل سائق باص هنا داخل برلين.
0: اوكي
1: يعني افتر بالمقاطعات كلها.
0: اي
1: ما عندي غير راديو مالكم طبعا.
2: اشكرك عيوني كلك دوخ. شكرا
0: توصلك نورا.
2: شكرا
1: عبد الصبح من بان.
0: ايه.
1: تحيه لها ولحضرتك سلطان.
0: الله يخليك.
1: والاخت عبير. وبعد عندنا مهيمن، يمكن
0: مهيمن. اي باكر مهيمن وياكم.
1: اي كلكم اسمعكم، كلكم على راسي.
0: الله يخليك يا حبيبي، سلم راسك يا ورد.
2: تحياتي لك اكيد، وانا شاكره جدا تواصلك ويانا. شكرا مع الف سلامه. طبعا طبعا خلي دا اقول
0: ايه.
2: خلينا نوه لكم بانه احنا هسه موجودين معكم على البث المباشر على التيك توك بصفحتنا اذاعه الرشيد.
0: ايه.
2: نحيي الرعاه اللي داخلين ويانا اليوم
0: من ام
2: موجودين ببرنامجنا، بدايه اكيد لمركز انجوي للتجميل، وخصوصا قسم الصالون راح يكونون ويانا اليوم موجودين ايضا. البارحه هماتي كانوا ويانا يقدمون اكيد الخدمات اللي خاصه بالصالون، وبالتالي نشكرهم ونشكر تعاونهم ويانا.
0: نعم.
2: راح يقدمون يعني اللي تفوز ويانا راح تتصل سوري بالمركز، وبالتالي يقولوا لها شنو الاقسام او الاشياء
0: بس قسم الصالون،
2: قسم الصالون فقط. نعم. نعم. وهي تختار حسب اللي يعجبها واللي تريده. فتحياتنا. نعم. لانجوي اللي موجود بي زيونه بجانب خطار سنتر. هاي الحكايه ثقيله على قلبي.
0: خطار سنتر 10 10 بعد حد
2: لا. لا هو افتهم قصدي شنو. دائما اقول ليش تطون عنوان الصف
0: هي
2: فلان، هذا دعايه لهم يعني.
0: تجي رعايه او يجيها اعلان، هي تسوي اعلانين. اعلان باعلانين.
2: عافيه. فموجودين بعماره الفرح. ايضا تحيه جميله ولطيفه جدا، يعني دائما يتعاونون ويانا هم خلال شهر رمضان المبارك او باعيادنا او بمناسبات الخاصه بفوز المنتخب بهاي الاشياء، اللي هم افران ومعجنات ديوان اللي تابعه ايضا لبيك تشيكن. حتى تقول اول مره اسمع اسم ديوان صحيح، لكن هم تابعين لبيك تشيكن اللي دائما وياي بكل برامجي. فلهذا تحيه لهم افران ومعجنات ديوان، واللي يقدمون اكيد يعني اسمها افران ومعجنات. ايش راح يقدمون؟
0: ملابس.
2: فراح يقدمون باكجات اللي هي معجنات وكليتش وهاي الاشياء. وموجودين وين؟
0: وين موجودين؟ في بغداد جديده مجاور مطعم الدرويش. غمي خالف. وايضا بالدوره بابو الطياره شارع ابو الطياره
2: صف بيك شكل مالتهم
0: صف بيك شكل مالتهم. طيب عندنا ورود كاتبه مستوى مجتمع نرتفع شنو مساء الخير مساء النور يا هلا ومرحبا ما والله ما لا ساتعلق على شيء فرات كاتب كل عام والخير حبايب رشيد في دول اثنين مثل على البث اوكي تسلم. وعندنا سالم هلا وهلا وعيني مالك ارد ادخل بالقطعه ممكن لا والله خلصا
2: ويلي علي
0: والله خلصا بقى طرفانيات بس سالم منورين تسلم يا حبيبي شكرا جزيلا
2: راح يخلص
0: ارقام الهواتف المشاركه ويانا 0780211 4115 وعلى 0780211 6117 بامكانكم ايضا المشاركه عبر الواتساب
2: ها يلا نروح نسمع بسمة صوت وصلتنا من الفنان الجميل والعزيز على قلبي كل شهواية صديقي الجميل والرائع أتمنى لك إن شاء الله الموفقية بكل أعمالك
0: إن شاء الله
2: واللي ترك بسمة حلوة وجميلة وإن شاء الله الجاياتها ماتين أكيد راح نشوف له بصمات حلوة اللي هو غسان إسماعيل.
3: الأهل الأحبة الأصدقاء مستمعين إذاعة الرشيد كادرها الجميل كل عام وأنتوا بألف خير ومن نجاح إلى نجاح إن شاء الله. كل جديد راح تسمعوه على إذاعة الرشيد 91.5 أخوكم غسان إسماعيل.
0: كنت معكم طيب. على الواتساب ليش سديتو ورود
2: طيب شكرا لابو شهومي ان شاء الله تسمعنا
0: تحياتنا
2: ان شاء الله
0: طبعا التحيه لك يا رب ان شاء الله غسان يعني دائما هو ايضا من الفنانين الجميلين حقيقه صحيح. واللي متعاونين جدا وايضا غسان حقيقه يعني حط بصمه جميله جدا في الفن العراقي ومن خلال طبعا كثير من الادوار اللي اداها وايضا من خلال
2: ما شاء الله عليه كل شيء يرهم كاهر لطيف
0: وهو كل عكس شخصيته
2: صدق
0: حقيقية كل الأدوار هي عكس شخصية طيب. حقيقية
2: روح ناخذ اتصال يلا ألو
4: ألو مساء الخير
2: مساء الورد
4: وكل عام وأنتم الخير كل عام تحية الحضر كل السلطان
0: الله يخليك
2: شكرا عزيزي كل التحية لك يا رب نورتنا من وياي
4: أبو علي المختار من البصرة
2: أبو علي المختار من البصرة والله حية للبصرة كلهم
4: حياتي ماكو فرق
2: كل
4: المحافظات
2: من الموصل موصل ها اوكي اعتذر تحياتي لك اكيد ولكل اهلنا بالموصل الجميله نورتنا
4: اللي بالموصل واللي بالبصره واللي بكل العراق تحياتي
0: للجميع طبعا أكيد. تحياتنا لك حبيبي
4: تحقيق الامنيات وتمنياتي لكم بالخير والصحه والعافيه
0: الله يخليك يسلمك يا ورد شكرا جزيلا لك
2: احكي لنا شنو العيد يمكم بالموصل شنو يعني دائما العادات والتقاليد اللي سمراني. موجوده بالموصل
4: العيد اول شيء هو وجودكم
2: شكرا
4: العادات اللي عندنا هي زياره الاقارب كلنا طبعا نروح نجتمع بيت يعني شوفي من الله تشبه كبير بين طيب. الاقارب نجمع يما ووراها زيارات افراد العائله وأكيد أكيد العيدية موجودة حاضرة ينتظرون حال الأب أو العم أو الخال يوزع العيدية
2: حلو طيب
4: عن نفسي كل عيد يعني أخلي علاقات أخلي بها العام على قولتنا بالمصاوي عامية حتى تجيب اللعبة بالإضافة فيها العيدية الأحفاد عندي مجموعة أحفاد فمن أقبل كل من يعني على عمره أعطي الصغار بعد ثانيات مثلا البنات مبلغ الأولاد شوية خلي أكون
0: أكثر
4: أكثر أي هالشكل والزوجة بعد
0: أي الزوجة لا لها كل شيء هي بعد وين
4: هي أخذت عمرنا بعد
2: أيابة شهل طيب تحياتي لك وأنا كلش أشكر اتصالك أتمنى لك يوم حلو إن شاء الله أنت ولكل عائلتك شكرا عيوني أنت باي باي هلا والله نورتنا
0: حلو برايت بالبث
2: أنا غير إيه
0: شمعنا
2: مو من الجمال ألو ألو ألو
5: ألو
2: إيه إيه
5: السلام عليكم
2: عليكم السلام
5: عيدكم مبارك
2: يعني حاول تنزلها شوية إيش بالك نورتنا عيوني مساءك خير وكل عام وانت بخير ان شاء الله وكل عائلتك واحبابك يا رب بخير
5: الله يخليك الله يحفظك
2: عزيزي منو ويانا؟ الاسم الكريم
5: قيس. قيس غانم.
2: قيس غانم، من وين تتصل بينا قيس؟
5: من أنتاريو كندا.
2: اها نورتنا.
0: كل الهلا بي قيس حبيبي. ورده
5: حبيبي يا غاتي انت.
0: هلا يا ورد. هلا حبيبي
5: سلمك الله يحفظك. بس حبينا
0: شنو اجواء العيد عندكم قيس؟ اي احلى
5: والله الصراحة. أنا بعيد من يعني ساكن بعيد من المدينة بالوقت الحالي. يعني ما عندي أجواء.
0: ما عندك أجواء؟
5: اشتري؟ لا والله، لا والله شغل شغل. هاي هي.
0: الله يعينك. الله يعينك.
5: هاي أجواء. هاي هي الغربة، هاي المشكلة هنا يعني. على الواحد يكون بعيد عن.
2: صحيح.
5: الناس وهاي. صعبة يعني.
0: يعني هي تفاصيل تدري هاي يعني أكو بها الحياة بها مشاغل أكثر مرات تكون. والله بصراحة مثل هيك عطل هي بس للاحتفال يعني، ممكن يوم واحد جميل بس باقي الأيام الحياة تستمر وتحتاج من عندك إلى أن تكون دائما مثابر وتعمل وهاي. فأعتقد أيضا العمل أكيد. يعني مفيد وبتفاصيل يعني تعود عليك بالفائدة أفضل من ما هاي الزيارات وما نشوف أي شيء. طيب
5: أكيد. لا هي أنا يعني صار لي متغرب من 98 فطالع من الجو هذا.
0: خلاص يعني عايش الجو بعد خلاص. إيه
5: متعود.
0: طيب تحيات. تحياتي لك يا حبيبي. شكرا جزيلا اتصالك. تسلم يا ورد. ممنونين.
2: شكرا نورتنا. اكيد كل التحيه للسوبر فايزر عزيز اللي هو خاص بمركز انجوي. تحياتي لك. شكرا لك كل الكلام الحلو وشكرا لمشاهدتك ويانا. شكرا لتعاونكم ويانا. ارجع واقول يا عندنا سؤال لك عزيز. قسم الرجال اكو يعني انه ماكو يمكن نشوف يا
0: تدلل تو
2: امرا. فاذا عزيز بعدك تشوفنا جاوبني قول لي انه عندكم فرع خاص او يعني مو فرع سوري قسم خاص للرجال بمركز انجوي.
0: طيب عندنا فاصل. فاصل مو اي يلا فاصل ونرجع في حلقه
2: يعني نروح بيه لو نبقى قاعدين.
0: لا لا نبقى قاعدين ناخذ فاصل ونرجع.
2: عمر نروح بيه لو نبقى قاعدين.
0: لا يقول
2: عمر اوكي يلا
0: يلا فاصل نرجع.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. الساعة الآن 5:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا.
2: مبارك عليكم العيد.
3: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟
4: فرحة العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: آخر نصف ساعة من حلقتنا ومن تغطيتنا لهذا اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ينعاد عليكم إن شاء الله وعلى عوالكم بالخير والسلامة.
1: عدنا يا بأجتك جاك الجواب سوري شنو؟ يقول رجالي بس تنظيف بشرة وحقا أبر النظارة.
0: لا ما
1: يدور
0: ما دور جنسوان.
1: عموما شنو ردت تقول أنت؟ لا ما عدهم
0: شو اسمه؟ التهاني اللي عندنا
1: اي اوكي فنروح نكمل التهاني اللي وصلتنا اكيد لاذاعه الرشيد.
0: نعم
1: نروح الى فناننا الجميل والعزيز راح نسمع محمود الشاعري. مو يلا
0: يلا
1: يلا ولا يهمك نروح للكبير.
0: اي طبعا القامه من قامات الفن العراقي الحقيقه.
1: صحيح.
0: وواحد من أكثر الشخصيات اللي الحقيقة يمكن لا يختلف عليها اثنين بأنه هي
1: فعلاً.
0: كانت مصدر لفرح ومصدر لحقيقي.
1: صحيح.
0: للمشهد العراقي. وأيضا في بعض الأحيان كانت مصدر للحزن بنقلة لهذا لتجسيد شخصيات معينة. وبصراحة يعني كلنا نعتز احنا بهذا الفنان الكبير صاحب القامة من قامات الفن العراقي الجميل.
1: فعلا.
0: ومن رواد الفن العراقي.
1: كلش نفرح نقول والله يطول بعمره ان شاء الله من احنا صغار وان كنا نشوف له مشاهد وحاليا.
0: نعم.
1: هو الحمد لله ايضا بعده بنفس الابداع.
0: نعم.
1: فتحياتنا الى
0: الكبير طبعا محمد حسين عبد الرحيم. وحقيقة يمكن خليني اقول بس كلمة لانه هذا الرجل كانت هنالك التفاتة جميلة جدا بإعادة تأهيل سيارته كانت مرة صارت وكان كلش حلو حقيقة بإحدى المبادرات. وأتمنى أن يكون هناك يعني التفاتة كبيرة لهذا الرجل بكل تفاصيله. حتى إحنا اليوم ممكن نشوف مثل هكذا شخصيات اليوم موجودة في الفن العراقي من الفنان سامي قفطان جواد الشكرتي وغيرهم من الفنانين يمكن ما قد يعني تسعفني الذاكرة على واحد من عندهم. لكن هؤلاء هم إرث العراق وإرث الفن العراقي الحقيقي.
1: صحيح.
0: اللي إحنا اليوم نفتخر بكونه جيل يمثل هذا البلد ومثلنا قبلنا مثل هكذا قامات مثل الفنان طبعا محمد حسين عبد الرحيم.
1: خلينا نسمع.
2: مستمعي إذاعة الرشيد الرائعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد لي ويسر لي من خلال هذه الإذاعة الكريمة أن أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى شعبي العراقي الكريم، هذا الشعب الوفي، هذا الشعب الراقي، سائلا المولى عز وجل أن يعيده على شعبي الكريم وهم في أتم صحة وسلام وأمن وأمان دائما وأبدا. أخوكم محمد حسين عبد الرحيم.
0: طبعا شكرا جزيلا لفنان القدير والكبير محمد حسين عبد الرحيم. خلينا ناخذ ويانا اتصال عندنا. الو
3: الو السلام عليكم.
0: سلام ورحمه
3: السلام.
0: الله
3: سلطان.
0: كل عام وانت بخير ان شاء الله صحه وسلامه
3: تحقيق الاماني
0: يحفظك الاهل باذن الله تعالى ان شاء الله ودائما تكون ايامك حلوه
3: وعساك الحوار
0: يلا ما يخاف مرتين
1: ما يخاف عادي مو بفلوس
0: شو تعايد بيوم انت بس مره واحده تعايد 50 مره تعايدوا اخي تعايدوا
1: شنو اخبارك محمد
3: الله يسلمك عبيد
1: شلونك تمام
3: والله الحمد لله انا صار عندي فضول
1: اي نعم
3: عايز اشوف اخذت عيديه ولا
1: انت مو تقول انت البارحة قلت اني من الناس اللي اضوج من شخصيه تظهر بالعيد اللي هو يسال ايش قد اخذت عيديه وايش قد
3: لا انا ما راح اقول لك ايش قد ما لي علاقه انا بس اي دعوه يعني البارحة قلت انا ما اخذت عيديه مو صح
1: اي
3: اي
1: لا انا قلت بدايه البرنامج اي اخذت عيديه الحمد لله انا وبنتي
3: يلا الحمد لله
1: اي محمد قل لي من الشخصية دائما تظهر عندكم وتاخذ لقب لجنة التفتيش اللي هي على الوزن الملابس على العيديات وهالاشياء دائما نسالكم مثلا ملابسكم حلوة سمنانين هو ممكن يكون شايفك اصلا قبل يوم يعني بس هو ايش من باب اللي يريد يحكي
3: ابن خالي
1: ابن خالك هيجي دائما يسأل على شنو بالضبط على انه مثلا خلينا نقول على الوزن شو سمنان شو نو لا
3: هو يعرف
1: زين
3: بس هو هيك يتقصد يعني
1: اوكي
3: يعني مثلا على الملابس او الوزن او على اي شيء
1: اي
3: هو عنده معلومات سابقه بس هو هيك يحب
1: هو هيك اوكي
3: يعني قدام المقابل يسوي نفسه على اساس هو ما يعرف
1: تركيبته هيك شيء يعني
3: اي هيك قدام يعني قدام المقابل يجي سمنان
1: طيب
3: العافية عليك لأن الملابس
1: طيب تحياتي لك محمد، اتمنى لك يوم حلو. شكرا عزيزي، مع الف سلامه، باي باي، نورتنا،
0: تحياتنا.

0: طيب او شنو بقى بقى طيب عندنا سؤال خلينا نسأله. ايش في السؤال؟ ترى السؤال والله
1: عمر اسمع السؤال
0: والله يعني سؤال
1: عمر ايدك على المايك
0: ثقافي احنا هذا السؤال مناسبة معلومات ايش بيكم لا لا او ثانية ترى مناسبة
1: انا اسمي يتغير
0: هو عدد عدد الاسماء لهذا الشيء يعني مختلف عليه
1: يلا
0: احنا عدينا اربعة
1: يلا
0: فلذلك راح
1: اطرح سؤالك
0: نطرح السؤال على كل مستمعينا سؤال حلقتنا لهذا اليوم او مو سؤال حلقتنا خلينا نقول بالنهايه هاي اخر ربع ساعه الى انه كم تسميه اللي واحده من اهم الاشياء اللي ممكن الانسان طبعا عندنا احنا شخصيات تتميز به بالموضوع عندنا قصه واحد سياسي كل شيء يحب متعه السؤال كم
1: عم يسد الصوت
0: لا لا صدق
1: لا تصدقات الثانية
0: اي ما فيها شيء ترى
1: لا لا اي عندنا بصمة راح نعيدها لو شنو ايش قلت طفي المايك عليه ايش
0: دعسكم والله يعني شخصية ترى مؤثرة جدا هو بالمشهد العراقي السياسي هو مبدع به عادي يسويها دائما كل مرة كل اجتماع يسويها والله العظيم ما فيها شيء يعني
1: شو هذا اللي انا ادري ما جاب معجنة
0: بالكليتش تحسن المهم
1: يلا شنو هسه عندنا استاذ عمر الجميل
0: زين راح اسال صديق راح اسال صديق اقول اسال هذا السؤال وما اساله
1: راح يقول لك اساله كذا وصديقك
0: يعني اوكي هو صديق يلا
1: نروح نسمع بصمه وصلتنا اكيد من فنانه جميل ايضا صاحب الصوت الحلو اكو اغنيه اني لا احبها بس خلينا نسمع البصمه وبعدين اقول لكم يا اغنيه اللي نسيتها يلا
2: كل عام وانتم بمليون خير وسعادة وبركة ويا رب يجعل أيامكم كلها عياد على كل العراق والعراقيين وتحياتي وكل عام وانتم بألف خير إذاعة الرشيد المحترمة وترقبوا إن شاء الله جديدنا على إذاعة الرشيد أخوكم الفنان محمود الشاعري
1: أكيد تحياتنا للفنان الجميل والصديق العزيز محمود الشاعري أنا أحب الأغنية تحياتي حب حياتي
0: اللي باع العشرة
1: هي هاي كلش احبها تحياتي له وشاكر جدا تعاونه ويانا وهو على طول امانه يعني كل الاشياء الجديده اللي يقدمها وكذا دائما ما يرسلها انني اذا عثر رشيد
0: رهيب محمود واحد من الشخصيات اللي انا كلش احبها اولا هو صديق طبعا عزيز لي هو واخوه
1: طبعا ومخلص هذه نادرا ما تلقوها أمانة جداً. مخلص للأصدقاء حتى لو مو بس أصدقاء معارف مجرد سلمت عليه اليوم
0: صحيح
1: باكر حاسسك انه انت
0: عافية ايش تفاصيل هو عنده اشياء هو يعني هو عنده مبادرات بهذا الجانب
1: صحيح.
0: والحقيقة كنا كل ما نلتقي واحدة من الاشياء يعني هو رجل ما يسمح بالموضوع بس هو سباق للخير
1: صحيح
0: فعلا محمود
1: فتحياتنا له وشكرا جدا هذه التهنئة الحلوة من عنده هسه شنو عندنا
0: عندنا
1: نرجع نذكركم
0: اي
1: ايش كم اسم بالله وياي يا اخي
0: احنا خلينا نذكرهم اصلا من ويانا اليوم راح يعطي جائزه
1: أي.
0: تحياتنا طبعا الى من يعني اليوم كانوا موجودين متواجدين يانا في رعايه البرنامج واعطاء الجوائز عندنا اولا افران ومعجنات الديوان اللي حقيقه قدمت لنا جائزتين البارحه وجائزتين اليوم وايضا راح يكون عندها جائزتين خلال اليومين المتبقيه لعيد الاضحى المبارك وهي عباره عن باكج مال العيد ممكن تروحون تستلمون عنوانهم في منطقة الدورة شارع أبو الطيارة وأيضا في منطقة بغداد الجديدة عندهم فرعين في منطقة بغداد الجديدة قرب مطعم الدرويش أما الثاني راح يكون هو طبعا مركز إنجوي اللي موجود في منطقة زيونة بمجاور سنتر شو اسمه
1: خطار سنتر بعمارة الفرح
0: وطبعا راح يكون تكون هذه جائزتين من عندهم مقدمة هذه جائزتين هي في قسم الصالون من المركز وليس بالقسم التجميلي يعني عشان كل اللي قدام بعدين ناخذ التجميل عندهم بس ما يخالف حاليا عن قسم الصالون راح يكون البارحة واليوم هم فقط ويانا
1: نعم.
0: وجائزتين تقدرون تاخذوها طبعا وتنطوها لاي شخص تتواصلون وياهم هم في زيونة مثل ما قلنا فلذلك هاي جائزتين مقدمة من هذين المكانين او من هذين المشروعين والى مستمعي إذاعة الرشيد
1: وعلى فكرة افران ومعجنات ديوان راح يكونوا موجودين باكر هم وياكم وعقبه يعني ويا مهيمن وبان ايضا راح يكونوا متواجدين وتقدرون انه انتم تشاركون وياهم وبالتالي تدخل اسمكم للقاعة ومثل ما قلنا ماكو اي شرط او سؤال او غيره الكل هو راح يكون موجود جاوبك صديقك بالله المهم
0: قال لي مو اقول لك برنامج مهم مدفوع الثمن
1: يلا نختم. قبل ما نختم خلوني أعلن لكم اللي فائزين.
0: بس بالختام ممكن أغنية عيد وحب؟
1: يعني شو جديدة ما نسمع؟
0: لا يعني صديقة طلبها نسمع. والله
1: عبالي ممرة
0: هو صديق وصديقك.
1: صديق
0: صديق ما عليك شو عشتي. المهم يلا
1: لا ما تطلع. لا
0: عاشت ايدك.
1: لا ما تطلع.
0: تتندمين
1: غير اعرف منه
0: تتندمين
1: شو بس اشوف.
0: ما لا ماك ايه عافية انا هاي واش صدق مخرج شنو هاي. يلا هسه خلينا نعلن عن اسماء الفائزين.
1: منهم
0: مالك خصتي
1: من كل صديقك منهم.
0: ما مو صديقك كذب والله مو صديقك. هو
1: بغداد؟
0: لا
1: اربيل؟
0: بعيد مكان بعيد.
1: اربيل؟
0: لا لا مو والله
1: كندا؟
0: هسه بس احكي الفائزين عبيرة.
1: اوكي مستمعينا راح نعلن وياكم اسماء الفائزين اليوم بحلقتنا بداية ويا محمد اللي عرفوه من الدورة بس اسمه ثلاثي ما عرفه بالضبط. محمد انا سجلت اسمك بالتالي فتحياتي لك. حاول تتصل بينا هسه يعني ورا ما نقول باي باي تتصل بعمر حتى يجابك وناخذ اسمك الثلاثي وتروح تستلم جائزتك من ديوان معجنات وفران الديوان اللي موجودة بأبو طيارة بجانب بيك تشيكن. ايضا تحياتنا لزينب حبيب باهر.
0: تحياتنا
1: زنوبة بمعنوتي زنوبة فأكيد راح تفوزين ويانا بجائزة مقدمة من مركز انجوي اللي موجودين وين بالربيعي او مو بالربيعي صار في زيونة خلينا نقول بزيونة بجانب خطار سنتر عمارة الفرح. واذا حابة تبحثين عليهم مجرد تكتبي مركز انجوي موجودين على الانستغرام حتى تتواصلين وياهم تقولي لهم اني فزت بكذا برنامج وبالتالي انه ترحين وتستلمين جائزتش من عندهم. هذا الاسمين منو عندنا؟ عندنا محمد معجنات وزينب من معجنات. ايضا عندنا شكر تحياتنا لك يا شكر. شكر فزت ويانا بجائزة مقدمة من افران ومعجنات الديوان. ايضا تحياتي لك. تروح للفرع القريب عليك اذا كان بالدوره او ببغداد الجديده. اخر اسم ويانا فاز هو عمر احمد علي. عمر فزت بجائزه مقدمه من انجوي. ايضا ما اعرف زوجتك اختك
0: اي احد من امرأة من
1: ايه. تروح الى المركز وبالتالي تستلم جائزتها من هناك. شكرا لكل اللي تابعونا على السريع. زينب حبيب ماهر انجوي فازت ويانا بانجوي يعني
0: محمد من الدورة.
1: وعمر احمد علي بمركز انجوي. وشكر محمود شكر من الديوان من افران ومعجنات الديوان. ومحمد من الدورة اللي ما اعرف اسمه الثلاثي خليه يتصل بعمر ويقول له اسمه ايضا من الديوان.
0: اوكي طبعا تحياتنا للجميع. اتمنى لكم عيد اضحى مبارك وان شاء الله يا رب تكون دائما ايامكم باي.

0: هواه ليس
1: من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير.
2: إنها السادسة بتوقيت الرشيد FM.
3: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد KGM، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. KGM العراق، استمتع بكل ثقة. تريد سيارة عملية وسعرها على قد الإيد؟ خيارك البيجو بابل أكيد، متوفرة لدى الماشق موتورز والتسليم فوري، شغل واطلع. تبريد قوي ينسيك حر الصيف، وكلش اقتصادية بالبنزين، تطلع بيها الزاخو والأربيل، ورقمها ب500,000 دينار بس، ولا تشيل هم الدولار، سعرنا ثابت بالدينار. وين ما تكون في بغداد موجودين يمك. الكرادة خارج تقاطع المسبح مقابل نادي الهندية، حي المستنصرية مجاور بنزين خانة المستنصرية، شارع مطار المثنى مقابل مجسر الشالتشية الجديد. واتصل هسه على 6242 من أي تليفون. الماشق موتورز، راحتك تبدي ويانا. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
4: ويوصل أكيد
3: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
4: كلش سهلة.
3: أعلن.
4: أعلن. أعلن.
3: على الرشيد.
4: على الرشيد.
3: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600، أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
4: مبارك عليكم العيد.
3: مين الرشيد؟
5: العيد هالهلالة.
6: بعيد الأضحى تنتشر الفرحة مع الرشيد.

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: أجمل عيد نتمناه لكم من الرشيد. كل عام وأنتم بخير.
1: جديد جديد جديد على الرشيد FM.
2: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

0: أجمل التهاني والتبريكات
1: لكم مستمعين راديو الرشيد FM، وكل عام وأنتم بخير.

0: صباحكم معنا غير، كل عام وانتم بألف خير. الرشيد اف ام.
1: ايوه هاي الاغنيه الثانيه اللي بحبوها طلبوها.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها السابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد، مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة
3: نبث لكم احنا شواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد،
4: ونسمعكم متهنون وافراح نزيد.
3: الرشيد فهم
0: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
5: اسمعوا اغنيتي الجديده على اذاعه الرشيد احمد المصلاوي.
0: جديد.

0: إجا العيد من الرشيد
1: أضحى مبارك
2: ومتيم أنا حبك يا أنا

0: فرحة العيد تزيد مع الرشيد، أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد اف ام، اسمع واستمتع.
1: يوم

0: بعدك عني.
1: من الرشيد اف ام عيد اضحى مبارك وكل عام. من الرشيد عيد مبارك.
2: عيد مبارك
1: وكل عام وانتم بخير.
3: انها الثامنه بتوقيت الرشيد اف ام.
4: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
5: مبارك عليكم العيد.
4: من الرشيد.
1: من الرشيد اف ام اضحى مبارك. كل عام وانتم بألف خير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: كل عام وأنتم بألف خير من إذاعة الرشيد.

0: رشيد. عيد سعيد وكل عام وانتو بخير. وانتو بخير.
1: ليش بترد؟
2: خليه يرن.
1: خايف ترد؟
2: الخوف أحيانا يحمينا من الغلط.
1: يعني الحب غلط؟
2: لا، الحب مرات يكون ضعف، والضعف هو الغلط.
1: طيب رد وخليه قوي وقول اللي بقلبك.

0: ماجد أكيد هذا حب بعد اللي سمعته.
1: بصراحة ما أعرف، مشاعرنا أحيانا تخوننا يا فايق.
2: يكمل جمال العيد من تسمعونه، إن عايدكم إحنا اليوم وتعايدونه إذاعة الرشيد.

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: شكرا جزيلا، تحياتي للجميع. ان شاء الله ترجعون الى بيوتكم سالمين غانمين وتصبحون على الف خير. شكرا جزيلا للشباب.
1: اجمل التهاني واطيب الاماني بالعيد السعيد. الرشيد اف ام.
2: شايف واحد رايح جاي بهذا الشارع، ما حد يقدر يلزم نفسه مني يشوفه، حلو بغمزه يموت خمسه مني باوع، ما يتقاوم شكله وصعب الروح تعوفه. أنا الميت شوق وحاير وانا ضايع، وادري نهايه

0: من الرشيد عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد. من الرشيد.
0: عيدكم مبارك. راديو الرشيد

نبث لكم احنا اشواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد، ونسمعكم متهنون وافراح نزيد. الرشيد FM.

0: الرشيد على الرشيد وكل عام وانتم بخير.
1: جديد جديد جديد على الرشيد اف ام.
2: اسمعوا اغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805 500 600 أو على البريد الإلكتروني.

0: الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد،
1: مبارك عليكم العيد.
0: مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة.
3: هذا الأضحى وقت للفرحة، أضحى مبارك،
4: أضحى مبارك
3: من الرشيد FM. كل عام وأنتم بخير.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM ألجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: اذبح الأضحية وما تنسى العيدية. أضحى مبارك من الرشيد FM.

عايد وبارك هني، واللي يسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
1: السيارات صارت كلش هواية، بس خليك ويا الكوري الأصلي أكيد كي جي أم، بعروض كلش مغرية بالنقد والأقساط وما بها أي تعقيد. زورونا في بغداد الرصافة كرادة خارج مقابل نادي الهندية، أو الكرخ شارع مطار المثنى مقابل جسر الشالتشية الجديد. للاستفسار الاتصال على الرقم 6677. كي جي أم العراق، استمتع بكل ثقة. تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد.
2: مبارك عليكم العيد.
1: مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة.
0: كل عام وأنتم بألف خير من إذاعة الرشيد.

0: دك شمات اسحقهم برجلي. إذا عندك شمات اسحقهم برجلي وظل امشي عليهم حيل وتبختر. زعلوا والمزعلوا خلهم يولون يطبهم مرض فوق المرض واكثر. انا مننكت عباتي كلهم يطيحون وخيرهم يظل ناعور بس يفتر. انا اعرف اش بيهم من عندي مخثوثين
1: حفلات الرشيد.
0: انا اعرف اش بيهم ومن عندي مضغوطين شي يجيب الدنان لريحة العنبر.

زاقيتها وقمرها بخدودها مثل التمر شامت محتارة كانت تاكل بشفت عيون

0: اسمع
1: من زعلك من بكر
0: ما اسمع
1: من زعلك من بكر
0: ما اسمع
1: من زعلك من بكر

0: الجديد على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداءة الرشيد. حياتي لكم الفنان حسن نسيم.
0: جديد من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك. وكل عام وانتم بخير. انها 12 بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهله كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد على الرشيد. للاعلان على اذاعه الرشيد وقناه الرشيد الفضائيه اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد.
3: مبارك عليكم العيد.
2: مين الرشيد؟
3: العيد هالهلالة.
0: أجمل التهاني والتبريكات لكم مستمعين راديو الرشيد أف أم، وكل عام وأنتم بخير.

0: الصوت اللي تحبه
1: صار أقرب.
0: إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
2: من الرشيد FM. عيد أضحى مبارك.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الواحدة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com. مبارك عليكم العيد، مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟
2: العيد هالهلالة
3: يكمل جمال العيد من تسمعونه، نعايدكم احنا اليوم وتعايدونه إذاعة الرشيد.

عايد وبارك هني، وليسعدك يسعدني، تحلى الرشيد وياكم كل الهلا وحياكم.

0: راديو رشيد. راديو رشيد عيد سعيد وعساكم من عوادة. جديد جديد جديد على الرشيد FM.
1: اسمعوا أغنيتي الجديدة على إذاعة الرشيد، الفنان بسام مهدي.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: مبارك عيدكم الأضحى. الرشيد

0: من الرشيد. عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد اف ام.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟ العيد هالهلالة.
3: نبث لكم إحنا شواق ويجية العيد، ونسمعكم متهنون وفرحنا نزيد.
4: ونسمعكم متهنون وفرحنا نزيد.
3: الرشيد FM.

0: جديدة على الرشيد اف ام.
1: اسمع اغنيتي الجديدة على اداءة الرشيد حياتي لكم الفنان حسن حسين.
0: جديد
2: رخصة النسوان بس انت حلوة وصوتك يعدل الراس ما حاجة قهوة.
0: جديد

0: عيد سعيد ويا راديو رشيد، كل عام وأنتم بألف خير.
1: لا تصدقه

العيد تزيد مع الرشيد. أضحى مبارك وأيامكم سعيدة. الرشيد FM، اسمع واستمتع.

0: من الرشيد عيد مبارك. عيد مبارك وكل عام وانتم بخير. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد FM.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com. مبارك عليكم العيد. مبارك عليكم العيد. مين الرشيد؟
2: عيد أضحى سعيد من الرشيد FM. اسمع واستمتع.
3: كل الحب والتقدير إلى إذاعة الرشيد ومستمعيها. يا رب إن شاء الله تكونون بأحسن حال. استمعوا لأغنيتي الجديدة بعنوان نسمع أغاني، أخوكم الفنان محمود الشاعري، وهاي الأغنية حصريا إلى إذاعة الرشيد. تحياتي.